وسوف لن نشتري هذا العيد شجر، ستكونين أنت الشجر، وسأعلق عليك أمنياتي ودعواتي وقناديل دموعي. كل عام وأنت حبيبتي.

والورد أجمله عندي، أجمله عندي الذي قد نشقت من خديك معقيقا كمهجتي يتلقى

0: أم عقيقا أم عقيقا كمهجتي يتلظى والعقيق الثمين في شفتيك. ليس عندي شيء أعز من الروح وروحي مرهونة في يديك.
1: مساء الخير، مساء المحبة، حبة المستمعين عبر أثير توتر بلو على الموجة 98.5 FM، وأيضا عبر كوميونيتي راديو بلاس، وعبر موقعنا الإلكتروني www.tutrbleo.com.au. كل عام أنتم بخير وعيد أضحى مبارك إن شاء الله على كل مستمعينا وعلى كل الأحبة، وينعاد عليكم بالصحة والعافية.
2: مساء الخير أعزائنا المستمعين، وكل سنة وأنتم طيبين، وإن شاء الله تكون السنة فيها أخبار حلوة وإن شاء الله تتمتعون.
3: يا مساء الورد والفل والياسمين، أحلى مستمعين وأهلا وسهلا فيكم معنا، وكل عام وأنتم بألف خير وعيد أضحى مبارك على الجميع، الأمة العربية بكل مكان وكل العالم. إن شاء الله عيد مبارك لكم جميعا، وتمضوا أحلى الأوقات مع عائلتكم وأحبابكم. وكان زميلي دكتور علاء حابب يطرح الموضوع اليوم عن احتفالات عيد الأضحى وعن كيف بالعراق بيتم الاحتفال بهالمناسبة.
1: أكيد طبعا كل بلد له طقوسه، بس بشكل عام نقدر نعتبر البلدان العربية متشابهة بطقوسها. يعني احنا كنا قبل يقعدون الصبح يجتمعون العوائل عند بيت العود أو بيت الأخ الأكبر أو ذا الوالد إذا كان موجود على قيد الحياة أو الأم، فيكون مثلا يجون يعايدوها وكذا ويبوسون الإيدين، وهذه الإيدين الكبار. هاي بالنسبة للكبار، نحكي بعدين نحكي للأطفال. ويصير وجبة الغداء تكون بالبيت الأكبر سدا الأم أو الأب أو الأخ الأكبر،
3: وأكيد باشا بتكون
1: والله يعني الأكلات اللي مفضلة، يجوز باشا يجوز سمك يمكن لحم ورز وكذا مطبق من هالسوالف، هاي شهيتونا من الصباحيات. ف يعني هذه الأكلة
3: الصباحيات البارحة كانت يا رجال بعدنا
1: اي ادري لا تعيرين اي فيقضون هذه. بعدين وراها تصير باقي الايام، مثلا اليوم نجتمع ببيت الاخ الاكبر باكر بالهذه. واتذكر انا من كنا صغار ايضا اشوف يعني الرجال بالمدينه او بالمنطقه الختياريه وكذا يجتمعون 6-7 مع بعض ويفوتون على بيت يعيدوه. فالظاهرة كلش حلوه، لان انا انقربت
3: حلوه يعني حتى ترابط العائله والمحبه.
1: فيعني هذه كان يعني بالنسبه للعيد في العراق. الاطفال طبعا اكيد فرحتهم غير شكل، من قبل يوم حاطين الملابس والحذاء جوا المخدة، حتى يقعدون الصبح شو اسمه. نتذكر كنا الطفل يمكن عمري يعني 6-7 كنا رايحين بيت جدي. فلحد الان اتذكر القلم الباندان نسميه احنا، او القلم الحبر الباركر. اي فجدي ابو امي فهدانا قلم الي وقلم الاخوي الاكبر، وانا حطيت هنا فرحان وراهم بستان مع النخيل. سبحان الله ما تنيت بي، رحنا نلعب وضاع القلم. لحد الان اتذكره قلم بعد حتى ما معبى حبر. فهذه هديتي من جدي اضافه للعيديات.
3: ومساري ما اتوك مساري
1: يعني اكيد اكيد
3: هذه احلى شيء
1: الوالد او الكذا او يعني فيصير بها دفع فلوس وكذا. وراها الأطفال شي يسوون، يروحون للمراجيح يسموها. قبل ما كانت هذه
3: هذه كانت يعني هني بحركوها
1: الخشب، هذه خشبية. والمراجيح هي على يعني نخلتين أو هذه، ويخلون شو اسمه أو أجلكم الله ذكر لحد الآن يجيبون حيوان حمار يأجروا أيضا هم 50 فلس كذا يفرج فرج ورجعج. هذه كانت بالنسبة للأطفال إضافة للحلويات وال
2: حتى تحسن
1: الآيس كريمي وحسن وكذا. بس اللي لفت نظر عند الأطفال خاصة يعني من 7 سنين العشرة الـ12 يحبون يلبسون نظارة بالعيد، ما أعرف ليه،
3: حتى يبينوا أنه هن كبروا يعني بعيدوا
1: يعني نظارة بلاستيك ولا كذا وما يشوفين قاطة وهذه ولابس لنا نظارة. فشي حلو يعني حقيقة يعني وذكريات جميلة يعني. أي
2: بس
1: هاي بالنسبة للأولاد. بالنسبة للبنات أيضا هم بدلتها الكركش الحلوة الصغيرة وهذه وحذائها وشكالاتها ولازقة بأمها. اي ف يعني وراها تصير مثلا طلعه سفره. احنا خاصه بالبصره عندنا شط العرب، يروحون على شط العرب ياجرون هذا الزورق ويفتر بيهم كذا.
3: والله هذه حرام، بذكر مناسبه بعيد الاضحى راح فيها كثير بشط العرب.
1: هذا واحد منهم، هذا واحد منهم ابن اخو زوجة أخوي.
3: يا حرام،
1: طالب خطير
3: وقت العيد راح
1: أخوي فيها. إيماني غرق بهم الزورق وفقد وراح. أي فالأعياد هكذا بالعراق. نادي عندك إضافة قبل ما تحول لجمانة؟
2: اختلفت السنين يعني، هذه عادات محصورين قبل يعني أي محصورين بمنطقة واحدة. بس طبعا أسايا كلها تلاشت تقريبا، كل يوم يروحون يشترون ملابس وكل يوم يسافرون وكل يوم
1: لا أكيد أكيد.
2: بس تبقى يعني عادات خفيفة مثل ما يقولون. بس هي بصراحة هاي مال ذبح الحيوانات شوية يعني إلها يعني ما عندهم فتشية شو اسمه يعني شوية ينرفز مثلا يعني قدام الحيوان يعني. يروح يذبح حيوان ثاني ويظل الصياح والعياط والآخر يعني شغلات كثير تغيرت هسه حاليا. والعراقيين يحبون اللبس بصراحة يعني، عفوا بالنسبة للباقي ما عندي يعني ذاك الإلمام، بس العراقيين يحبون اللبس يعني ويحبون أول ما تبدي المناسبات هب على السوق. وأحيانا بالنسبة لسكان البصرة كانوا إذا ما عندنا أشياء أجنبية تكون تجي عن طريق الكويت،
3: صناعات وطنية كمان
2: فيجيبون يعني أشياء يعني أجنبية ويفرشون البيت وكل شيء وعلى حسب الأصول يعني. حتى بيوتهم مثلا أنا زرت ناس مثلا بالزبير كان بيتهم حلو حصران وكذا وهاي يعني تحسين، ويخلون البخور بكميات كبيرة. البخور لازم يبخرون، أنا منتبهة يعني على البيوت ولازم يكون الغداء مطبق اللي هو شو اسمه رز ولحم أو دجاج.
1: دجاج ولحم
2: هاي لازم وجبة أساسية.
1: نسمع زميلتنا جمانة شلون تقاليد العيد عندكم خاصة الأضحى باعتبارهم تبقى الأضحى يعني.
3: والله نحن عنا عويد، أول شيء بقلكم كل عام تبقى ألف خير أحبة المستمعين، وإن شاء الله يا ربي كل بيت اليوم أو باكين على حال العالم يكون في سعادة وفرح ويبعد الحزن عن الجميع. بالنسبة لنا نحن اللبنانية طبعا أنا بحكي عن حالي عن طقوسنا نحن، وفي كل بلد إلى طريقتها بلبنان وهيك. نحن عنا بالضيعة أكيد مثل ما تفضلت قلت يا دكتور إنه شو اسمه الروحة اللي عند البي بالأول إذا موجودين الأم والبي
1: كبير. نعم
3: فأكيد فهذا بالنسبة لنا نحن منجي كلنا عند أهلي أنا وإخواتي لأنه متغربين، منجي منقعد بالبيت منكون نحن يوم عيد أضحى سأبت نروح طبعا نحتفل بأمي وبي وكلنا بالبيت، وبعدين منروح شوي شوي لعند بيت جدي بعدين بيت عمي، وهيك هيك بنتنقل العيلة كلها بالضيعة من بيت لبيت ومنشوف الأجواء الحلوة. وبنفس الوقت المشاوي والأمور هذه كلها موجودة عنا، والأولاد الحلوين لابسين الأواعي الحلوة وناطرين العيدية. أما لما كنا بالكويت كنا مثل ما قلت يا دكتور إن نجهز أواعينا أجلكم السكربينة والفساتين وحتى أنينة الكولونيا نحط حدنا بالليل حتى قوم الصبح نحط هيك ونتعطر ونلبس ثيابنا وناطرين العيدية. من العيدية أهم شيء كانت عنا كان يجوا كلهم قريبيننا بالكويت يجوا عايدونا وهيك، ف بتشعري قديش حلو الترابط الأسري، قديش هالمناسبة هي الحلوة بتجمع الأهل مع بعضهم. يعني حتى كمان بيروحوا كل مثلا بيروحوا على المسجد أو في طقوس تانية اللي هي المجلس، بيروحوا بيتعبدوا رب العالمين وبيخلصوا أمورهم، وهي كلها بتكون بهاي الأيام. وأنا بقول أحبة المستمعين يا ريت هالعيد يكون على طول، على طول هالعيد موجود، على طول هالمحبة تكون موجودة. إذا حدا زعلان من حدا خلي هالقلوب تتصافى. دايما المناسبات اللي فيها فرح فيها سعادة، بتلاقي في ناس أخوة زعلانين أو قرايب زعلانين، بنحاول قد ما في الإنسان يشيل هالغمة عن قلبه أو يحاول يصالح خيه، يصالح أخته، يصالح أهله، شو ما كان. إلا إذا كان في ناس طبعا إذا كان زعل قوي قوي بياخد سنين لحد ما يروق، لكن خلي النفوس تهدى، لأنه بهالمناسبات رب العباد بينظر لعباده وبيشوف قديش الناس مترابطة مع بعضها، قديش صلة الرحم حلوة. فالله لا يحرم حدا هالفرحة، وإن شاء الله كل أيامكم أعياد ومناسبات، شو ما كانت الطائفة شو ما كان الدين، كل مناسبة إلى حلاوتها وكل مناسبة إلى فرحتها، والله لا يجيب لكم هم ولا حدا. وكل عام أنتم بألف خير.
1: أكيد. وطبعا نحن هم نبذة مختصرة عن العيد وليش سموا عيد الأضحى، حيث يعد عيد الأضحى من أعظم المناسبات الدينية بالإسلام، ويأتي بعد موسم الحج، وحامل معاني عظيمة من الإيمان والتضحية والمحبة والتكافل الاجتماعي. مع معنى عيد الأضحى هي التضحية والطاعة والعطاء، ويرتبط العيد بقصة النبي الله إبراهيم عليه السلام، عندما رأى في المنام أنه طلب منه أن يذبح ابنه طاعة لله، طبعا هي اختبار من رب العالمين
3: طبعا،
1: فاستجاب
3: سيدنا
1: إسماعيل استجاب لأمر الله بكل إيمان، فجاء الفرج الإلهي بذبح عظيم. فمن هذه مشت المسألة، وأصبح العيد رمزا للطاعة والخلاص والثقة بالله. وأيضا من معاني مظاهر العيد توزيع الأضاحي على الفقراء، يعني واحد يذكر الفقير أو جاره أو أقاربه حتى يشعرون الجميع بفرحة العيد، دون استثناء اللي عنده يفرح ويتمتع، واللي ما عنده يظل يعني يتفرج على الناس خاصة صغار السن. وهو دعوة للتسامح بين الأقارب، ومثل ما قلتي أنه ما يصير زعل وما يصير يعني
3: طبعا أكيد
1: وفرح يعني. وهذه الدروس المستوحاة أيضا، الإيمان الحقيقي يحتاج إلى صبر وثقة بالله، تضحية ليس بالمال فقط، بالأخلاق والمواقف النبيلة. الإنسان يزداد قيمة عندما يساعد الآخرين. وكل عام وانتم بخير أحبة المستمعين. طبعا سواقي جروب أيضا أعدت تقرير، شكرا لزميلنا ومدير مكتبنا في بغداد علي الساهر، أعد تقرير عن تقاليد العيد في العراق، خلينا نسمعها.
4: الأضحى في العراق بأجواء روحانية واجتماعية دافئة تمزج بين الشعائر الدينية والروابط الأسرية الوثيقة، وتتجسد في صلاة العيد، ذبح الأضاحي وتوزيعها، التزاور العائلي وتحضير. تتضمن أبرز عادات وتقاليد العراقيين في عيد الأضحى ما يلي: صلاة العيد وزيارة المقابر. تبدأ المراسم في الصباح الباكر بأداء صلاة العيد في المساجد، وتتوجه الكثير من العائلات لزيارة المقابر لقراءة القرآن والدعاء للراحلين. نحر الأضاحي: تعد الأضحية ركيزة أساسية يحرص عليها القادرون في اليوم الأول، حيث يوزعون لحومها على الأقارب الجيران والفقراء والمحتاجين، تعزيزاً للتكافل الاجتماعي. تسبق العيد استعدادات منزلية واسعة لإعداد المعجنات التقليدية، وأبرزها الكوليجة المحشوة بالتمر أو الجوز، والتي تعتبر رمزاً لضيافة العيد. الزيارات العائلية والعيدية: يجتمع أفراد العائلة والأقارب خصوصاً في بيت الجد أو الكبير، ويحرص الكبار على توزيع العيدية، المال أو الهدايا، على الأطفال الذين يرتدون ملابسهم الجديدة. التنزه والرحلات: تستغل العائلات أيام العيد للخروج إلى المتنزهات والمطاعم أو السفر إلى المحافظات الأخرى لصلة الرحم. عادات وعلاقات.
1: شكرا لزميلنا علي ساهر مخرج سواقي جروب سواقي تي في في بغداد إعداد هذا التقرير. أحبتي المستمعين،
4: الدائرة الدينية والروابط.

الدكتور علاء العوادي، العالم الروحاني المتخصص بالتنويم المغناطيسي للعلاجات النفسية والروحانية وإبطال السحر والمس. للاتصال سيدني 0400 44 9000.

0: ويست أوتو يقدم لكم خدمة الصيانة والإصلاح لجميع أنواع السيارات بأفضل الخبرات الفنية. نضمن لك جودة العمل وتأكد بأن سيارتك ستتم صيانتها بأفضل طريقة من قبل الفنيين. ويست أوتو يقدم لكم صيانة محركات السيارات الحديثة بأعلى المواصفات التقنية والفنية. ولأننا واثقون من جودة خدمتنا، زورونا على العنوان 172 هكتر ستريت جستر هيل، أو الاتصال على الرقم
1: 0405057700.
2: بإدارة أحمد المصري.

صباح مع راديو 2000 FM، أحلى برامج صباحية ومنوعات ولقاءات وتواصل مع المستمعين، ولإعلاناتكم عبر أثير الإذاعة العربية 2000 FM، ما عليكم سوى الاتصال على الرقم 0400449000. مع الإذاعة العربية صباحكم أحلى.

ورجعنا معكم لحبتنا المستمعين، وهلا حن فقرة أخبار المشاهير لهذا اليوم، وخلينا نشوف مع جمانة وين بدنا نروح بأول خبر.

طبعا خبرنا الأول لهذا اليوم، شاكيرا تحتمل الجدل بخصوص حياتها العاطفية ولا يوجد وقت للرومانسية. منذ أن انفصلت عن شريكها تبع شريكها والد ابنيها ميلان وساشا، طبعا دائما ما تواجه شاكيرا شائعات الارتباط اللي بتلازمها بكل خطواتها واللي بتخطيها، وعلى الرغم من التزامها الصمت وعدم الإدلاء بأي تصريح بعيد عن فنها وموسيقى، طبعا خرجت النجمة الكولومبية عن تصريح قاطع ينفي مرورها بأي قصة عاطفية أو رومانسية، وعلى حسب أولى ما في وقت أبدا لهي العلاقات الحب والرومانسيات.

ولكل متابعي مسلسل ليل الحلقة 84 عبير في ورطة وهن تكشف المستور. طبعا بتواصل أحداث مسلسل ليل الحلقة 84 تصعيد الدرامي المثير بعدما تنكشف أسرار جديدة وتهدد استقرار عائلة الغانم بالكامل، بينما تدخل عبير في مواجهة حاسمة مع هند عقب اكتشاف حملها. يعيش ورد ونجم أزمة نفسية متفاقمة مع ابنتهما ملاك في وقت تكتشف فيه حقيقة صادمة بشأن والد الجنين، وتتواصل محاولات إنقاذ جنى من أزمتها القانونية. طبعا نحبة المستمعين في مسلسلات كتير إلى أحداث وما بتنتهي، لكن دايما المتابعين بيتشوقوا أكتر وأكتر ليعرفوا شو بده يصير بعدين. أنا صراحة تابعت حلقتين من مسلسل وعرفت شو محتواه، فحسيت حالي أني ما بدي تابعه بقى، ما بدي أحضره لأني عرفت شو محتوى القصة. فللأحسن واحد بدك تتابعوا مسلسل لتعرفوا أحداثه، لكن أنا بقلكن عنه لأنه في كتير متابعين عم بيسألوا عنه وعم بيحضروا هيدا المسلسل.

وبرشامة ينطلق على المنصات رحلة الفيلم من رفض النجوم للإيرادات القياسية. طبعا تركي آل شيخ يشارك لحظات من زيارته لمنزل أحمد حلمي ومنى زكي ونجوم الفن في الأراضي المقدسة لتأدية فريضة الحج، وهؤلاء هم الأبرز. طبعا ما اقترب ضيوف الرحمة من الوقوف على صعيد عرفات، توافد عدد من نجوم الفن والأعلام إلى الأراضي المقدسة لأداء فريضة الحج في مشاهد غلبت عليها السكينة والخشوع، حيث حرصوا على مشاركة جمهورهم لحظات إيمانية مؤثرة من قلب الحرم الملكي عبر عن صور ومقاطع فيديوهات. وطبعا تلقت أجواء الدعاء والتلبية وارتداء الملابس أجواء كثيرة ومتابعين لها الفنانين اللي كانوا على منصة تأدية فريضة الحج. وعمرو سلامة يكشف سر بكائه بعد مشاهدة فيلم إدما لأحمد داود. أبدى المخرج عمرو سلامة إعجابه الشديد بفيلم إدما الذي ينافس به الفنان أحمد داود في مواسم أفلام عيد الأضحى 26، مشير إلى أن الفيلم مسه بشكل شخصي وجعله يتأثر ويبكي خلال مشاهدته. وفيلم باسط للعضلات يجمع خالد الساوي وأحمد مالك وميشيل ميلاد. وأيضا هايدي كرم، علاقتي بأبي كانت سيئة وكل بنات جيلي سبقوني في النجومية. أما بيبي عبدو تثير تفاعلا واسعا بتعليق طريف على مشاركة مونيكا ببلوتشي في 7000. والملكة مارغريت تنقل للمستشفى مجددا بعد أقل من أسبوعين من تعرضها لنوبة قلبية. وتفاعل طريف من نيلي كريم مع أغنية بحرية لشيرين عبد الوهاب ومحمد حماقي. وأيضا من أخبارنا المحلية الأخرى، الملك عبد الله والملكة رانيا يقودان احتفالات يوم الاستقلال للأردن، ومن قلن أكيد عيد استقلال مجيد. وطبعا صداقات هوليوود التي بدأت أمام الكاميرات وتحولت إلى علاقة تدوم مدى الحياة. وبهيك حبتنا المستمعين كنا برحلة سريعة إلى عالم المشاهير والفن أيضا، وإن شاء الله بوفيكم بحلقة تانية وأخبار جديدة وعودة إلى برامجنا.

0: تمام الرابعة والنصف صباحا في استوديوهات مونتي كارلو الدولية.
1: موجز الأخبار معك نجوى بن مبارك. صباح الخير نجوى.
2: صباح الخير آدم وريتا، وصباح الخير لكل المستمعين. قتل 31 شخصا وأصيب العشرات بينهم أطفال ونساء جراء سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت مناطق عدة في جنوب لبنان وتركزت خاصة في النبطية. وجاء التصعيد بعد إنذار إسرائيلي غير مسبوق بإخلاء مدينة النبطية بالكامل، بينما أعلن الجيش الإسرائيلي توسيع عملياته البرية متجاوزا ما يعرف بالخط الأصفر في جنوب لبنان. وصباح اليوم أعلن الجيش الإسرائيلي أن قذيفة أطلقت من لبنان سقطت في منطقة مفتوحة داخل إسرائيل بعد دوي صفارات الإنذار في عدة مناطق بشمال إسرائيل، مشيرا إلى عدم وقوع إصابات. إلى قطاع غزة، حيث أعلنت إسرائيل أنها استهدفت القائد الجديد لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس محمد عودة، والذي عين أخيرا في المنصب بعد اغتيال سلفه. هذا وقتل فلسطينيان في غارة جوية إسرائيلية استهدفت مركبتهما في خان يونس بجنوب القطاع. في الملف الإيراني، اتهمت طهران الولايات المتحدة بانتهاك وقف إطلاق النار بعد غارات جوية أمريكية ليلية استهدفت أمس جنوب البلاد، متوعدة بالرد في حين جرت اتصالات عدة بالمنطقة لدعم جهود الوساطة. وأفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيراني بأن الوفد التفاوضي الذي سافر إلى قطر ويضم كبير المفاوضين محمد باقر قالباف ووزير الخارجية عباس عرقجي عاد إلى بلاده في الساعات الماضية. هذا وبعد اتصال هاتفي مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني، قال الرئيس الإيراني مسعود بازكشيان إن بلاده مستعدة للتوصل إلى إطار محترم لإنهاء الحرب. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه نقل اجتماعا حكوميا كان مقررا عقده اليوم في منتجع كامب ديفيد الرئاسي إلى البيت الأبيض بسبب سوء الأحوال الجوية، وكان من المتوقع أن يركز الاجتماع على المحادثات مع إيران لإنهاء الحرب. من جهة أخرى، جدد وزير الخارجية الصيني دعوته للأطراف المعنية بوقف إطلاق النار الهش في الشرق الأوسط إلى احترام الهدنة، معربا عن أمله في أن تقدم الولايات المتحدة وإيران تنازلات. يتوجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم إلى كازاخستان في زيارة تستمر 3 أيام، يتوقع أن يثير خلالها مسعى أرمينيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وهي خطوة انتقدتها موسكو علنا. بدأ الحجاج صباح اليوم برمي جمرة العقبة الكبرى في مينا.

وبننتقل لأخبارنا الأسترالية المحلية. ومع خبرنا الأول لهذا اليوم، الجاليات العربية في ملبون تحتفل بعيد الأضحى بفعاليات عائلية وثقافية. تشهد مدينة ملبون الأسترالية حراكا مجتمعيا لافتا بين

عفوا تشهد مدينة ملبون الأسترالية حراكا مجتمعيا لافتا بين أوساط الجاليات العربية التي تستعد لتنظيم سلسلة مناسبة عيد الأضحى الكريم، وطبعا تستعد لتنظيم سلسلة الفعاليات والاحتفاليات العائلية بمناسبة عيد الأضحى، وذلك بيهدف إلى أحياء أجواء العيد وتعزيز الروابط الاجتماعية والثقافية بين أفراد الجالية خاصة وفئة الشباب والأطفال. وخبرنا التالي، طبعا أستراليا تعيد هيكلة خدمات التوظيف، نظام جديد بثلاثة مسارات وتعديلات على إعانات الباحثين عن العمل. ضباب كثيف، طبعا في يشل حركة سيدني وتأخير وألغاء رحلات وتحذيرات للسائقين. غطت طبقات كثيفة من الضباب أجزاء واسعة من مدينة سيدني الأسترالية، ما تسبب إلى تأخير وإلغاء عدد من الرحلات الجوية وسط تحذيرات رسمية للمسافرين والسائقين. وكما أعلنت إدارة مطار سيدني أن الظروف الجوية الحالية أثرت بشكل مباشر على عمليات الإقلاع والهبوط، مؤكدة تسجيل تأخير وإلغاء في عدد كثير من الرحلات للطيران. فيما أوضحت متحدثة باسم المطار أن الضباب الكثيف الذي غطى مدرجات المطار خلال ساعات الصباح الأولى أدى إلى اضطرابات تشغيلية، مشيرة إلى استمرار مراقبة الأحوال الجوية بشكل مستمر. وخبرنا التالي، خبر سار للأهالي في ولاية أسترالية توفر لقاح الإنفلونزا مجاني بدون أبر للأطفال حتى سن 17 عاما. وخبرنا التالي أيضا، خبير صحة الجهاز الهضمي في أستراليا يحذر من 5 منتجات شائعة لا يستهلكها أبدا. حذر طبيب أسترالي متخصص في صحة الجهاز الهضمي من مجموعة من الأطعمة الشائعة في المتاجر، مؤكد أنها تؤدي إلى تفاقم الانتفاخ ومشاكل الهضم لدى الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات في الأمعاء. وأيضا قال الدكتور بول فورمز، وهو اختصاصي أمراض الجهاز الهضمي وصحة الميكروبيوم، أن انتفاخ لا يقتصر على الشعور بالامتلاء بعد تناول الطعام، بل هو حالة معقدة تشمل تراكم الغازات واحتباس السوائل وتباطؤ حركة الأمعاء. وأوضح أن بعض الأطعمة الشائعة يمكن أن تزيد هذه الأعراض سواء لدى الأشخاص الحساسين رغم اعتبارها صحية من كثير الأحيان. وخبرنا التالي، طبعا اقفال على الثلاجات، اتهامات بسوء معاملة داخل دار الرعاية لذوي الإعاقة في أستراليا. تواجه دار رعاية خاصة لذوي الإعاقة في مدينة بروم شمال غرب أستراليا اتهامات خطيرة بالإهمال وسوء المعاملة بعد شهادات أدلى بها موظفون سابقون تحدثوا عن أوضاع غير إنسانية داخل المنزل الذي يعمل ضمن نظام التأمين الوطني للإعاقة NDIS. وأيضا وبحسب التحقيقات التي نشرتها هيئة الإذاعة إذا في أحد المحطات، بأن العاملين السابقين اتهموا إدارة المنزل بإسكان عدد كبير من المقيمين داخل منزل صغير مكون من 3 غرف فقط، حيث اضطر بعضهم للنوم على فرش موضوعة على الأرض، فيما أقام آخرون داخل غرف بلا نوافذ وفي ظل ضعف التهوية والتكييف رغم ارتفاع درجات الحرارة في هذه المناطق. أما خبرنا من خارج أستراليا، الحزن يخيم على نيويورك، انتحار طفلة موهوبة في سن 11 بسبب التنمر المستمر.
خيم الحزن عادة على مدينة هامبورغ بولاية نيويورك الأمريكية بعد أن أقدمت طفلة صغيرة على الانتحار بعد تعرضها للتنمر المستمر تاركا عائلتها ومجتمع مدرستها في حالة حزن شديد، ولكن يبحثون عن الإجابات. والطفلة هي ناديا سانتياغو البالغة من العمر 11 عاما، وهي طالبة في مدرسة بروفيرت ميدل جنوب مدينة بوفالو، وتوفيت في 19 مايو الجاري بحسب ما أكدته عائلتها التي أشارت إلى أن التنمر لعب دورا رئيسيا في مأساتها. لكن رغم أن العائلة أو المدرسة لم تكشف تفاصيل دقيقة عن ظروف الوفاة، فإن أفراد الأسرة تحدثوا في صراحة عن معاناة الطفلة مع التنمر. وخبرنا القبل الأخير، أستراليا تحذر نهائيا أجهزة إطعام الرضع الذاتية وتحذر من خطر الاختناق والوفاة. أعلنت السلطات الأسترالية حذراً دائماً على أجهزة إطعام الرضع الذاتية بعد مخاوف متزايدة من تسببها في حوادث اختناق وإصابات قد تهدد حياة الطفل. وكما قالت الهيئة أن القرار دخل حيز التنفيذ من اعتبار من الثلاثاء الماضي، ليصبح بيع أو تصنيع أو حتى حيازة هذه الأجهزة أمراً غير قانوني داخل البلاد. وتشمل المنتجات المحظورة الأدوات التي تثبت زجاجة الحليب أو الحلمة الصناعية بحيث يتكون الطفل، يمكن الطفل من الرضاعة دون إشراف مباشر من شخص بالغ سواء عبر تعليقها حول عنق الطفل أو تثبيتها في السرير. وأكيد طبعا هذا غير قانوني 100% لما الأم تحط الطفل وتعطيها هو من كيفه يستخدمها، أكيد طبعا خطر. وبهيك أحبتنا المستمعين كنا نحن وأنتم مع مجزنا الأخبار لهذا اليوم. عودة إلى برامجنا.

0: ويست أوتو يقدم لكم خدمة الصيانة والإصلاح لجميع أنواع السيارات بأفضل الخبرات الفنية. نضمن لك جودة العمل وتأكد بأن سيارتك ستتم صيانتها بأفضل طريقة من قبل الفنيين. ويست أوتو يقدم لكم صيانة محركات السيارات الحديثة بأعلى المواصفات التقنية والفنية. ولأننا واثقون من جودة خدمتنا، زورونا على العنوان 172 هكتر ستريت جستر هيل، أو الاتصال على الرقم
1: 04-0505-7700.
2: بإدارة أحمد المصري.
0: والآن مع الأديبة أمال السيد.
3: الإذاعة العربية استراليا 2000.
4: تعرفي سلي كم يوم ما بعرف شو عم بصير، بيجي الليل وعم شوف كوابيس وأحلام مزعجة وكل شي عم بيتسكر بوجي، يا ترى شو الحل؟
5: الحل هو عند دكتور علاء العوادي، صدقيني رح يحل كل هاي المشاكل.
4: يا ريت تعطيني الرقم.
5: ورقم تليفونه 04-004-9000. عيادة الدكتور علاء العوادي تفخر برعاية البرامج العربية.

0: والآن مع نادي العوادي وبرنامج نافذة على العالم.
1: ورجعنا معاكم أعزائنا المستمعين. موضوعنا اليوم عن استراليا. أغلب السكان طبعا يحبون السفر إلى كل دول العالم، بس في مناطق في استراليا ما حد شايفها، شايف جمالها وطبيعتها الخلابة. كثير من الناس تحب رأسا تركب الطيارة وتروح مثلا على مالبن، على كويزلاند، إلى آخره، كنز. ليش؟ دائما بالسيارة تاخذ أنت أشياءك معك وعلى الطريق الجو لطيف، وطبعا تسلك طريق اللي هو إيست نورث اللي من سيدني إلى كويزلاند، وشوف الغابات الموجودة، وشوف الهواء الطلق، وشوف المزروعات المحطوطة على جانبي الطريق، وإضافة إلى المناطق التلال إلى آخره. كم هي جميلة وفعلا تبعث الراحة للنفس. تضم استراليا غابات كثيفة ومتنوعة وفريدة من نوعها عالميا، وتعد غابات

وتعد غابات داينتري والجبال الزرقاء وغابات غوندونا واللي هي من أهم غابات القارة اللي هي غويندنا طبعا المطيرة. وغابات هذه اللي قلناها دائما تكون في السواحل الشمالية الشرقية لولاية كويزلاند. الأهمية أنها تعد من أقدم الغابات المطيرة الاستوائية ومستمرة على وجه الأرض، ويقدر عمرها ب 180 مليون عام. وهي تضم بيولوجيا نادرة ومصدر إلهام لطبعا كثير من الأقاليم. ومثل ما تعرفون الغابات الجبال الزرقاء الموقع غرب مدينة سيدني تقريبا بالجنوب في ولاية نيو ساوث ويلز، وهمية تشتهر بغابات الكاليبتوز الكثيفة التي تطلق زيتا ضبابيا يعكس اللون الأزرق المميز، وهي إحدى مواقع التراث العالمي وتضم تكوينات صخرية مذهلة.

المطيرة الموقع عند بالضبط حدود بين ولايتي كويزلاند ونيو ساوث ويلز، وأهمية غاباتها قديمة جدا، تحتوي على أكبر مساحات من هذه الأشجار في العالم، وتصنف كواحدة مثل ما قلنا من المحميات الطبيعية في قائمة التراث العالمي. تمتلك طبعا مدى الاستفادة من هذه الغابات اللي هي تمتلك ثروة طبعا قومية وعالمية هائلة، حيث توجد فوائد اقتصادية بيئية وطبيعية ولا تقدر بالثمن. مثلا عندك اقتصاد الأخشاب، تعد مصدرا رئيسا لإنتاج الأخشاب محليا، وطبعا تليه الطب العالمي المتنامي حاليا. لو جينا على السياحة، طبعا سياحة البيئة تدر الغابات مليارات الدولارات سنويا، عبر طبعا أنه تجذب الملايين من السياح لاستكشاف مواقع فريدة من نوعها.

وبناء على هذه الاتجاهات من المتوقع أن يصل عدد سكان أستراليا طبعا سنة 2050 إلى 35.9 مليون نسمة، ويساهم النمو السكاني من خلال دعم واحد اللي هو طبعا بالنسبة للسكان وزيادة أقوى للإيد العاملة وإفادة الاقتصاد الأسترالي، ولكنه يضع ضغطا على البيئة بنفس الوقت بالنسبة للبيئة التحتية والخدمات البيئية الأخرى. لكن لو جينا على غابات الكين اللي هي الكالبتوس والأكاسية والصند والوتل، يستخدمون طبعاً زيت الكالبتوز العطري الفواح طبعاً بتقطير أوراقه بالنسبة للأشجار الكالبتوز، وينتج استخراج طبعاً هذا الزيت بيكون غالي الثمن، وبيع أخشاب الأشجار الأسترالية وتحويلها إلى رقائق خشبية خفيفة، وهي مادة رئيسية تصدر بكميات كبيرة لصناعة الورق حول العالم. طبعا كل دول العالم تأخذ منها.

هناك أنواع من الأخشاب سوري مثل خشب جارة اللي هو طبعا خشب ذات صلابة قوية، وخشب مثل ما تعرفون السوبتو وجم والتي تستخرج لصناعة الأثاث الفاخر، وأيضا تغطية الأرضيات حاليا بالنسبة للفلل وبالنسبة للعمارات الشاهقة أيضا تكون الأرضية مغطاة بهذا الخشب لأنه صلب ومتين، وطبعا يستخرج من هو عبارة عن قطع من شرائح من أشجار الكينيا التي تنمو في الجنوب الغربي من استراليا. مقاومته العالية للعوامل البيئية مثل الرطوبة، وأيضا يبعد الحشرات بنوع من الزيت اللي هو يطرد الحشرات، ودائما الخشبة تكون صلبة ما بيها مسامات حتى تتخللها طبعا هذه الحشرات ولا آخره. إذن هناك كثير من الأخشاب اللي تستورد لكل أو تصدر لكل دول العالم، وأكثر هسه حاليا بالنسبة للخليج يستورد من استراليا الحديد والأخشاب بأنواعها. لو جينا على خشب الجار يعود طبعا للعود الطبيعي والخام، ومثل ما نعرف أنه هو غير مصنع، دائما تكون هذه العطور ويأخذ من قلب الشجرة المصابة بالراتنج، وينتج بالتقطير طبعا عن طريق التقطير يفوح الزيت العود ويكون عالي الجودة ويباع بكل أسواق طبعا بالنسبة للخليج دول العالم، وبهذا طبعا تنتج شركات العطور من هذا الزيت. وبهذا أعزائي المستمعين تعرفتوا نوعا ما على الغابات الموجودة في استراليا، وفعلا ذات جمال وفائدة بالنسبة لي.

تابعونا على الإذاعة العربية 2000 FM سيدني استراليا وديام راد. تابعونا على الإذاعة العربية 2000 FM سيدني استراليا وديام راد.

0: تعرفي صار لي كم يوم ما بعرف شو عم بصير، بيجي الليل وعم شوف كوابيس وأحلام مزعجة وكل شي عم بيتذكر بوجي، يا ترى شو الحل؟
1: الحل هو عند دكتور علاء العوادي، صدقيني رح يحل كل هاي المشاكل.
0: يا ريت تعطيني الرقم.
1: ورقم تليفونه 04-004-9000. عيادة الدكتور علاء العوادي تفخر برعاية البرامج العربية.

والآن مع توقعات الأبراج لهذا اليوم. أحبتي طبعاً إحنا اليوم خلي نكسر الروتين ونعطي صفات كل برج. برج الحمل اللي هو من 21 مارس إلى 19 أبريل، شخصية قوية ومغامرة، يتميز بالحماس والشجاعة. وبرج الثور من 24 إلى 25 عملي ومستقر، يحب الراحة والجمال ومخلص. أما الجوزاء 21-5 إلى 20-6 اجتماعي وفضولي، لديه القدرة على التواصل والمرونة. أما السرطان اللي 21 يونيو إلى 22 يوليو، عاطفي رحيم ويعتني بالآخرين ولديه حس قوي بالأسرة. أما العسل من 23 يوليو إلى 22 أوغست، قوي وواثق، يحب أن يكون في المقدمة ويتطلع إلى الدعم من الآخرين. أما العذراء من 23 أوغست إلى 22 سبتمبر، متواضع ودقيق، يحب التنظيم ويولي اهتماما بالتفاصيل. والميزان الهوائي من 23 سبتمبر إلى 22 أكتوبر، شغوف بالعدل والجمال ويسعى للتوازن في العلاقات. أما العقرب 23 أكتوبر إلى 21 نوفمبر، عميق ومشوق ويمتلك قوة شخصية وإرادة قوية. والقوس من 22 نوفمبر إلى 21 ديسمبر، مغامر ومحب للحرية ويتمتع بروح الفكاهة والتفاؤل. أما الجدي من 22 ديسمبر إلى 19 يناير، طموح ومنظم ويعمل بجد لتحقيق أهدافه. والدلو من 20 يناير إلى 18 فبراير، مبتكر ومستقل، يهتم بالقضايا الإنسانية ويبحث عن التغيير. وأخيرا برج الحوت المائي من 19 فبراير فبراير إلى 20 مارس، خيالي وعاطفي ويتمتع بحس فني قوي. هاي متوقع يعني أوصاف الأبراج لهذا اليوم أحبتي المستمعين.